سيد الخلائق والبشر، اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأجيار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من يومنا هذا إلى يوم المحشر. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: اتق الله اتق الله اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأدبي سيئات الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا يا عباد الله أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنا

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمة يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا والتف بنا وافضنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم قنا ويوم جميع شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاة صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيش والرحمة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع وادفع واصرف الأن والمسلمين الأذى والقلاء والقهضة والهمة والجدبة والجورة وظلمة وجميع أنواع الفتان والمهن والأمراض والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن. وادفع اللهم لنا شر الطاغين والباغين والمعتدين بما شئت آجلا غير آجل برحمتك يا أجود الأجودين ويا راهم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا فعال لما يريد يا رب العالمين. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام وزيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى التحيات والسلام في هذا العام وفي كل عام يا رب العالمين. اللهم يا رب اللهم اجعل حج اللهم اجعل حجهم اللهم اجعل اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا رب العالمين. اللهم يا سامع كل صوت ويا جامع كل فوت يا بارئ النفوس بعد الموت اللهم يا رب العالمين نسألك يا رب نسألك يا رب انصرنا فإنك خير الناصرين انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي الإيران يا رب العالمين انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم نسألك اللهم نسألك فتحا قريبا ونصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولمشايخنا ولمؤلمينا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا خير الناصرين يا ذا القوة المتين. اللهم يا حي يا قيوم ويا أكرم ويا أكرم الأكرمين أكرمنا في الإسلام ونعمنا بالإيمان وارفع درجاتنا في هذا الإسلام واجعل آخر كلامنا عند فراقي من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أهينا عليها وأمثنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب العالمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا لأحسن حال يا عزيز يا متعال يا عزيز يا متعال يا عزيز يا متعال. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا غدا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء بجاه ختام الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحاب الأتقياء يا رب العالمين. عباد الله إن الله يعمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسأل الله من فضله يؤتكم ولذكر الله.
1: الله أشهد أن

الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. استووا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عدد رب الناس ملك الناس بين الناس من الشمس الذي يسمس صلي فضل الجمعة. الله أكبر.

الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.